0: pour vos diables.
1: عشرة عشرة العشرة تقولش غير أخاب حرام وكله جاي جامد جيد وقال إيه؟
2: إيه؟